الحال ديالنا امين ديال بصح ونحسن الناس الكبار اللي عبروا هذا 16 مليون. يا شوفيا